0: تك استرزفتي ثودري سيس فراني نتزيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني في غصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent